0: عن الفار
1: ايش رزقكم بجعبان لانك ما كنت من دين انا انت لانك مريم وفاتي تفعن قادة
0: سنكون امن اي
1: كنا نشغل لون كيمة نبري لك امتر نبري بسيطة